0: الله عن الإنسان في وما يفسدها لزلمه
1: يسر الله عن
0: الدنيا والآخرة شما أن الإنسان في وما يفسدها لزلمه إنه في وما يفسدها لزلمه

0: اسرى اشهد ان لا اله الا الله ما اسمى شاسع انت اسرى تقرب منه دائله كنكشه كائنه الله من بين المال من بعد الله دائله دائبان بازوله انت يوسف ما يكير يوسف ان انت وعلم سلسل ان انت مضيح كسك عادل بكم وعلمه الله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, an saurari fassarar littafin Attajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.

وين عندنا بقى شاي وين وين وين سخروا لكم ماشي العربي جميعا كما يقولون كتب عشرين قسم شفا يوم من يوم سيسا من يوم سكيتشا وان من فاية لتنا من الجو دي أبن ديكي من كزا حدا يمي هم باجي الشيسي أبن دي حكا شي بندش تو أبن دي أبن بندش يدم انك كيف دي أبن ديكي لشي

الله صلى الله عليه وسلم يجي ما عندي شيء أيزو ما قومي ولكن انتهي علي قد أن ذاك تعمل إذا جاء شيء قبيل أيزو سير بركة أنا الله صلى الله عليه وسلم ما إني حصلي ما أزو بكل كتير كتير أنا الله صلى الله عليه وسلم كجاي جذبه شيء ما عندي زو

什么的，什么咱要生生来年是一起干一个天天可以干我外面的啦。فقال له عمر وشي سيسي عمر رضي الله عنه كي هذا أعطيته إذا كان عندك أي ما دام يا رسول الله يراك بعدين

0: ايه وكان سواء ان هو في ويدز بقى ولا تعالى يجي في يخص الله عليك ويخص الله عليك في ويدز بقى ولا تعالى كما هي دي كمان ايه كمان عبين دعون مسلا يبدي لوكا تين دمزالة سواء سواء مراته ونزمع سكي وطع وطع بيو انا زمع اشكي نمور اغنى مكور مكور اغنى مكور شاكي تي ياكي كاريا ياكي كاريا ياكي كاريا انا زيزكي في كدا ميوانش انا عالاش محمد زمع مرور ويزمع ماما يعني اتطور يعني انا سيدي سنة اونا يزكشيني
1: هكا كوي يوتبي
0: يوتبي طول هكي دمو تنزي اونا على الله توشي ما سي اونا مثلا اما يديني كاليش

الله فهو المنتج ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم واعظم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يولاي اسلم بكل اخواتي في القعده shekarar hijiriya 1447 wacce ta zo daidai da 17 ga watan hudu watan biyar shekarar miladiya 2026

النوم السلام خير من النوم. فنعش الله أطلع الله لا إله إلا الله وأن تنوري تنوري تنوري مسمى وجعله سند على أمة المسلمين كم تيوى بيوكة تنسل على جاشدين سوف سيعي تبني بكاتبين yudin addu'a ay salla kama daga tsarki zuwa alwala ko kuma a ce gaba ɗaya ma ba ruwa a yi mura a ji a nemo ruwa yudin a yi tsarki sannan kuma a yi alwala kiran salla ya kasance a kwallanta yin kiran salla ne Madina a shekara ta farko bayan hijira kuma a kwansa sosai da yadda suke nuna ta a an shar'anta yin kiran sallah ne tun a Makka amma wannan magana ta farko ita ce ta gurin jari a wurin malamai ma'ana a Madina aka sunan dada ya kuɗi mana wannan babin da cewa

وزاد احمد في الاخر في قصه قول بلال امام احمد يا طارق اترشام وتوضا روايه يا طارق تقدر بلال في اذان الفجر اتيا سمع اصحابي الصلاه خير من النوم صلى اذا تبع الخير akan benci itu kita pakai ini akan benci tidak mungkin dia tuan mulai saya kasih dia misalnya imma benci dia isi sebab dia berubah dia benci.

الله رأيت بلالا يؤذن وأكتب إصابي ها هنا وها هنا وإصبعان في أذنيه

مؤمنا وشمالا ولم يستدرك واصله في صحيحيه. وحديثي بدا ولد ابو الناس ابي جحيفه نجم ابي جحيفه شوانا ابي جحيفه ان اخوانا سعاده أنا كرنسا بالوحب بن عبد الله وسمسكت الوحب بن مسلم سونيش السواتين الآمر وانده يادونا أخوفا يبتكنا كمينا بمسكن مكة سنسا بيه مدام صلى الله عليه وسلم يا رسول أبوك تبتبع لدى هذه وشيوانا سعادين سيدي يا في حديثي بدا يا رويت حديثي لك من دعا الله صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا علي يا ساشي يزم من السارقلي يقول لدى بيت المال ثم يا حدثي يا في واقع يا رسول أقوصة أمريد مكبرة شكرك سبعين مرة باين هجراء فشيب أولي يتي قال يتي رأيت بلالا نادى بلالا مؤذن ينا كلا سنة

صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الرواية الثالثة أن الآية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسي على أنت على سؤال تبدأ عليه أكل مزدلفة ياجو مزدلفة مزدلفة شيء وتقولون دعك الزوى عياد جنب ويانا عرفاء أو كوني عرفاء هذي سموني عرفاء كما دلتا مغربة كيموسو عرفاء بما عيسان المغربة عرفاء با سيأتوه أكو مزدلفة سيأتوه مزدلفة سيأتوه عياد جنب وانا أيسنر مغربة أيسنر إنشاء قصر سنبما أفضل أبوه

wannan ruwaya ta saba wa ruwayoyin da yawa, saboda haka ruwayoyin da yawa hukuncin su za a fayyanka shi ne a yi kiran sallar na, sannan a yi ikama da magariba, a yi ikama da insha. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إبراهيم. ولا حديث بدأ ابن عمر بك وعائشة بسيدة مع عائشة قال فكتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعنا في هذا أنت أنا سعادة بدأ بإشياتي إن بلالا بلال يؤذن بليل يبقى يمكن أن سنع بسوى أندري يبقى يمكن أن سنع بلوقتي بسوى أندري أصبح قارس يبين في أنسانا فقلوا واشربوا وتيك ما نتيع عدم تنكو وتيك ما نشاع عدم شاكو إذن الله يا لأي أنسانا حتى يناك ابن أمي مقبول حتى يقول أمي مقبول يا لأي أنسانا إذن يقول أمي مقبول يا لأي أنسانا نزيل كاري ودينا تشوف ودينا شاع أنفوك بيأكلوا فينا sai aka ƙara yi mana bayani idraki kuma wa kana rajula a'ma shi ibn maqum mutum ne makamu ya yunadi ba ya yi kiran salla hatta yuqala lahu har sai an ce da shi asbaka asbaka da ya wayi da ya wayi mana saboda da sun da alfi da ya ce sun ce shi bari da ya wayi lokaci bayan lokaci yayi sannan sai ya kira salla. Saboda haka shi ibn Abdul Maqwai ba ya kiran salla har sai an tabbatar masa lokacin ya yi. Shi ko wannan Bilal ya dogara da ganinsa. Saboda haka suka ga wani lokacin ya kira salla lokacin kiran salla bai ba da sauran dare ne kiran salla. Wannan yana nuna mana kan cewa na ashe mai kiran salla da muka gane cewa yana yin kiran salla alfijir bai keɓe ba kuma kiran salla sai kawai mutu da wata sauri da kudi mutu da wata sauri da kudi ka amma kada mu biya masa fitar magana ta wani da bai kiran salla ya saka sauri a kudai jawa da dan ko ka zaka rage kirawo zinayi sauri da kudi ai ka zana babu da rage a ci don ya yi kudi da kiran salla ai wannan a ba ba ba ne ko sabari kuna ke ruwa kuma yayi kuna ke ruwa

dandanonwa da mai da yawa a kan mutum ya saka abinci a gaba yana ci sai kuma aka bu ake yin assalatu shi zai iya ci gaba da cin abincinsa tun da ya riga ya fara sauƙinsa ya gama ko ko a tsare hannunsa zai yi maganganu da na malamai ba ta taɓa akan wannan matsala in Allah ya raye mu mun je wannan bale duk za mu je wannan rubuce rubuce. وعن ابي سعيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن بعد الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام رواه ابو داود وضعفه وما في اسم ابن عمر يجي على عباره دارس أنا بلال جوا سيدنا بلال أذن قبل الفجر وكان سيدي يأتي عن سنة وقال الصلاة كما في البيت سنة سنة الفتاة بلن يوم أقوم أي لوقة تيدي هنا كان من الصلاة جوا رأى سيدنا بلال جوا كما كما تعلم إن أنت بكي يأتي عن سنة كتير فالله تقول أنا إن العبد ناما تقول معاه وصورة راما فبطين يتاشوش معنا قلت عليه أتكلم مع قلبين بطين نعمل بطين أسانة نعمل بأسانة بقول لا مدالة بقول مدالة أكي أزكير أنا سامن بسكو يكير مولنا صورة هكذا باكتر مدالة أكي أعوى وإنما بارك الله مولا تقول أكي أسانة بمكين بندابين madala sallah ne sai mai ci rana alkiyama masu kiran sallah sun ne da su kawo masu miya mai tsawo ma'ana ba za su iyo a cikin gudunsu na ainihin wato zunubansu ba ko gudunsu na fargabarsu ba an gada wannan wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tum an-nidaa فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه ولا كتب ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري بقول تاريخ ساكن بايا قال الايه ذات ايش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الى الحديث عن اسقاط تبدا بريش ياتي اذا سمعتم النداء اذا كنت في الصلاه kuna nike kira sanda yana yi ko kudu nufra mara kudu ku kori irin abin da yake fada mara kudu ba zai fi irin abin da mai kira sanda ke fada abin da za ku fada kenan wannan maimaita abin da kiran sanda ke yi ko mutum yana da tsarki ko ba da tsarki ko kan mutum yana da janaba ko mace mai haila ko mutum yana da alwala ko ba da alwala in da yake mai kiran sallah ce Allahu Akbar shi ma sai ce Allahu Akbar abu da yake yi kenan ku za ka yi duk mu'adhib wa ila ka yi duk nida ko kun mu nufi ba ya kun ba yake ku ba irin adan da mai kiran sallah yake fada kun ga a sheke ne ba daidai bane dan mai kiran sallah ce Allahu Akbar Allahu Akbar kace Allahu Akbar Allahu Akbar ina ce ashhadu an la ilaha illallah kace tace wani da shi ne wato ko rawa maza da ce ko kadir abun da ke fara kadir abun da ke sanna ke fara yace ashhadu an la ilaha illallah abun da zaka ce kina sai kace ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da zaka ce kina ashhadu anna muhammadar rasulullah in kira sanda ne kama ne ya ce hayya ala salah hayya ala salah dan ku ce ya ce hayya ala salah hayya ala salah dan ku ce ya ce qamatu salah qamatu salah dan ku ce filin mutane sun ce ya ce qamatu salah aqama allahu wa adama ai mun ka san wannan aqama allahu wa adama mana Allah ya sai ita da tabbatar da duk wani musulmi ai yana san Allah ya sai da sallah da kuma dawowar da ita amma maza Allah ga abin da ya koya mana ga abin da ya koya mana kada ka mutu sara ka mutu sara
أشهد أن لا إله إلا الله تعالى دعني كل لا شريك له. أنا إمام من أدوك أن أعيش من أدوك فدي كل دعاك رسول الله تعالى أدوك وحده لا شريك له. أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم كان عن كلا عدد صلى الله عليه وسلم بولي رسول صلى الله عليه وسلم ويما دعنا صلى الله عليه وسلم باب ذنبه كاكمر ودا sai wanda da aka kira ne a kusa da shi bai mun salati ba amma a kiran sanda da ikama ga abin da annabi ya ce in ga muka kiran sanda ko kuma irin abin da mai kiran sanda nan ke gaba

وأتاه بالصحة والعافية وعفنه ودميه من كل سوء ومكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلة التوفيق وفساد الرأي وصفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاءة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه وهلو إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدارة العدو وضيق الصدر والابتلاء بطلباء السوء الذين يفسدون القلب ويفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسر البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما تتولد الذرء من الماء والإحراق من النار وأضداد هذه تتولد على الطاعة.

في حقه وظلم في مؤاماته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها في منته وصدقته عليه، وإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تقلية عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونقطة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، ويرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسره من ذنوبه وعدل الله فيه. المحبون إذا خرجت المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكناها، وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البادية.

أيتم الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك صراحة ما ذلك الشيء جسكي بأي كتاب بسبع جسكي لا تقوي لا تقوي قليش سنبقل فساد القن نوچه سنا تلالج ونقوم نوچه إذا تشيء من أدب لبعضها إذا تشيء من أدب لبعضها دع الأمر من أدب لبعضها لك دقو إنسا سنا بيئي يعني da zuciyarsa inda zuciyarsa ta karkata da za su karkata idan zuciyar ta gyaru su ma su gyaru in ta lalace su lalace to yawan zubudu da yawan saɓon Allah yana haifar da lalacewar zuciya daga nan mutum

أنبتكم سبحانك مؤمني بالسبب سنة إبادة وأنبتنا أبي صلى الله عليه وسلم هو بمسعة نانوسو ذات تنا بشين كوريس أنبتشي كبيرين سكي أنبتن سا شكي كنا سنة سوء شكي إقامة سوء شكي سنة سوء هكذا شكي فكا ومدى أيتي نباسي wanda shi ne ya koyar da wannan aikin za su tana da shi wani san da aka ambace shi ba a masa salati ubangiji ya yi masa wannan darajar da wannan ɗaukakar Allah ya gaya masa wannan bawar da ya masa cikin jerin bayan bawa iri da Allah ya masa cewa fa ana raka duka muka ɗaukaka

فوق إنها كلمة هو قائلها ما قالت كوكي ولا نفات الماكنسة أما هكذا من الناس سابقا فمريك مهدي وفاجر الكيامة أليك تشمد قوة يكيسو ذكاء وكيوكنسة يكي كن كمومونة كن أيوكنسة قوة أرانسو يكي لأيكنسة ميكيو قوة أيوكنسة

فإن بينها وبينه أمدا بعيدا. لأن كل غني زي ده أبن ده أي كتاء أن أنتو مثل شيء غنسا داشي ده أي كنسا أولو أولو الخير كشري أولا موكتي متنزل إفاقا إدارة أقول تمرا ليسا فكان ليسا من دون أي كنسا يوم إذن يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي

0: ونعمل وكيل
1: سانغ موسيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
2: واكي بكم قوكاني
3: كاكانيتي
2: يا رينيتا يا